كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
0: ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى

هنا البحرين، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الأعمار ميدانا للعمل، والأوقات رأس مال الإنسان، يرتفع بحسن استغلالها أقوام، ويهوي بتضييعها آخرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر باغتنام الخيرات والمسارعة إلى الطاعات. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دل أمته على ما يصلح دينها ودنياها، وحذرها من الغفلة وإضاعة الأعمار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، من القضايا الواقعية التي تبرز في هذه الأيام، وخاصة مع حلول الإجازة الصيفية، قضية استغلال الوقت والفراغ وما يصحبها من سفر وسياحة ورحلات وترفيه، بعد عناء عام دراسي كامل للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وغيرهم من أصحاب الإجازات. وقد أعد كثير من الناس برامجهم، وحزموا حقائبهم، واستعدوا للسفر والترفيه، وهو أمر مباح في أصله إذا انضبط بضوابط الشرع وآدابه. فتعالوا عباد الله، نزن هذه القضايا بميزان الكتاب والسنة من خلال هذه الوقفات المختصرة. الوقفة الأولى: عبودية الله لا تنقطع بسفر ولا فراغ، فالمسلم خلق لعبادة ربه، يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجعل التقوى شعاره في حضره وسفره، وفي فراغه وشغله، وفي سره وعلانيته، مستحضرا قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الوقفة الثانية: الوقت هو رأس مال الإنسان، فالعبد مسؤول عن عمره وشبابه وفراغه، فلا يستوي من يعمر وقته بالطاعة والعمل الصالح ومن يضيعه في

المعاصي واللهو الباطل. يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ويقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقد كان سلفكم الصالح رحمهم الله أعرف الناس بقيمة الزمن وأشدهم حرصا على استثماره. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ويقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. الوقفة الثالثة: الفراغ نعمة إذا أحسن المسلم استغلالها، ونقمة إذا أهملت وأضيعت. فينبغي أن يشغل المسلم فراغه بالعلم النافع والعبادة وصلة الرحم والأعمال المباحة النافعة، ففي الحلال غنية عن الحرام، وفي الطاعة سعادة الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر لربح عظيم بتفريطه فيهما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ويقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. وكم كان الفراغ سببا في انحراف بعض الشباب والفتيات وفسادهم حين لم يستثمر في الخير والفضيلة. وصدق القائل: لقد أهاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ إن الشباب والفراغ والجدة، أي والغنى والسعة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الوقفة الرابعة: الإسلام دين توازن واعتدال، لا يمنع الترويح المباح ولا يحرم السرور المشروع. فقد أباح الشرع للمسلم أن يرفه عن نفسه، وأن يدخل السرور على أهله وأولاده، وأن ينتفع بوسائل الترفيه المباحة التي تجدد النشاط وتقوي البدن وتعين على الطاعة. بل قد يكون ذلك مطلوباً إذا كان وسيلة إلى أداء الحقوق والقيام بالواجبات على أكمل وجه. غير أن هذا الترويح مقيد بضوابط الشريعة وآدابها، فلا يجوز أن يتحول إلى باب يضعف الإيمان أو يزعزع العقيدة أو يخدش الحياء أو يجر إلى الفواحش والمنكرات أو يهدم الأخلاق والقيم والفضائل. فإن الحرية في الإسلام منضبطة بشرع الله عز وجل، والسعادة الحقيقية هي ما كانت في طاعته ومرضاته. الوقفة الخامسة: السفر في الإسلام مباح، وقد يكون وسيلة إلى الخير والنفع إذا التزم المسلم فيه بهدي الشرع. فقد أباح الإسلام السفر لمن استطاع إليه سبيلا، لما فيه من المصالح والمنافع وتحصيل الخبرات وتوسيع المدارك وصلة الأرحام. غير أن للسفر في الإسلام ضوابط وحدودا ينبغي مراعاتها، فيختار المسلم من البلاد ما يعينه على المحافظة على دينه وشعائره، ويبتعد عن مواطن الفتن والمنكرات وما يخشى فيه على عقيدته وأخلاقه وأهله وأولاده، إلا إذا وجدت ضرورة معتبرة كطلب علم لا يوجد في بلاد المسلمين، أو علاج، أو تجارة مباحة، أو دعوة إلى الله، أو إغاثة للمحتاجين والمنكوبين، مع القدرة على المحافظة على شعائر الإسلام وإظهارها. فالمؤمن مأمور بحفظ دينه والبعد عن أسباب الفتنة، فإن العاقل لا يلقي بنفسه ولا بأهله في مواطن الهلاك
وهل يلقى

الحمل الوديع في غابات السباع الكاسرة والوحوش الضارية. الوقفة السادسة: على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه وأمره، فإن أعداء الأمة وأصحاب الأفكار المنحرفة يستهدفون الشباب فكراً وخلقاً وسلوكاً، فقد أصبح من المعلوم أن هناك من يسعى إلى استغلال المسافرين وخاصة الشباب بشتى صور الغزو الفكري والأخلاقي وإغرائهم بمظاهر اللهو والانحلال، أو استدراجهم إلى المخدرات والمسكرات، أو استقطابهم نحو الأفكار المتطرفة والجماعات المنحرفة التي تفارق وسطية الإسلام وتدعو إلى الغلو والعنف والإرهاب، وتهدد دينهم وأمن أوطانهم واستقرار مجتمعاتهم. فحري بالمسلم أن يكون يقظاً بصيراً، يحفظ دينه وعقله وأخلاقه، ولا ينخدع بالدعايات المضللة ولا بالمظاهر الخادعة، فإن العاقل يزن الأمور بميزان الشرع والحكمة، ويتجنب كل ما يقوده إلى الفساد والانحراف والإرهاب. ونقول لكل مسافر: قبل أن ترفع قدمك فكر أين تضعها، واجعل سفرك سبيلاً للخير والفضيلة وللدعوة والإصلاح وللإغاثة وصلة الأرحام وللترفيه البريء الذي يجدد النشاط ويعين على العبادة والعمل ويدعو إلى التفكر في خلق الله وعظمة صنعه. وكونوا عباد الله سفراء لدينكم وأوطانكم، أظهروا محاسن الإسلام بأخلاقكم وسلوككم، وادعوا إلى مبادئه السمحة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن العالم يبحث عن الأمن والسلام والقيم الراشدة، ولن يجدها والله على وجهها الأكمل إلا في هدي هذا الدين العظيم. واحذروا رحمكم الله أن يظن الناس أن المسلمين أسرى شهوات وملذات زائلة، بل أروهم بأفعالكم أنكم أصحاب رسالة خالدة وشريعة عادلة وقيم تحفظ الإنسان وتقيم الحياة على الحق والعدل والإحسان. الوقفة السابعة: الشباب أمانة في أعناق الآباء والمربين، والفراغ ميدان بناء الشخصية أو هدمها، فالأبناء والبنات ثمرات الفؤاد وفلذات الأكباد، ومن أعظم الواجبات تربيتهم تربية صالحة وملء أوقاتهم بالبرامج النافعة والأعمال المفيدة، لا سيما في أيام الإجازات، فينبغي أن تستثمر في تعلم العلم واكتساب المهارات وتنمية القدرات وتقوية الإيمان وإثراء الفكر والثقافة. ومن المؤسف أن يعيش بعض الشباب والفتيات في رايعان العمر واكتمال القوة، مضيعين لأوقاتهم، منشغلين باللهو الباطل والملهيات التافهة، بل ويضيعون أوقات غيرهم ويؤذون الناس بما لا نفع فيه ولا خير. وإن من أسباب ضعف الأمم وتأخرها أن يألف الشباب السهر والكسل وإضاعة الصلوات، وأن تطلع عليهم الشمس وهم في سبات عميق، فإذا استيقظوا كانوا ثقال النفوس ضعاف الهمم قليل الإنجاز، بينما تنهض أمم أخرى إلى العلم والعمل والإنتاج والإبداع. وسنن الله في الكون لا تحابي أحداً، فمن جد واجتهد أدرك وبلغ، ومن زرع حصد، ومن أهمل ندم، والسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن خطورة الفراغ ومسؤولية استثمار الإجازات تلقي بالواجب على الأسرة والمدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع كافة، لوضع برامج نافعة

تستوعب طاقات الشباب وتوجهها إلى ما ينفع الدين والوطن والمجتمع. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على مجالات واسعة من العمل التطوعي والإحسان، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وغير ذلك من أبواب الخير والبر الواردة في الأحاديث الصحيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشغل أوقاتنا وأوقات أولادنا وأهلينا بما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعصيه، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الشباب قوة للأمم وذخرا للأوطان ونعمة يسأل عنها الإنسان، وأودع في الأوقات البركة لمن أحسن اغتنامها، وجعل الفراغ ميدانا للطاعة أو بابا للغفلة والخسران. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن فرص استثمار الوقت كثيرة بحمد الله، ولا سيما في هذه الأيام، أيام الإجازة الصيفية التي هي ميدان واسع للبناء والتربية وتنمية المواهب، لا موسم للغفلة وإضاعة الأعمار. فينبغي للشباب والفتيات أن يغتنموا هذه الفرصة بكل ما هو نافع ومباح، وأن يبتعدوا عن المحرمات والمشتبهات وكل ما يفسد الدين والأخلاق. وإن من أشرف ما تعمر به الأوقات تلاوة كتاب الله عز وجل، وحفظ ما تيسر منه، وتعلم أحكامه، وتدبر معانيه، من أعظم ما تقضى فيه الأوقات. وما أكثر ما هيأ الله في هذه البلاد المباركة من مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات تعليمه وتجويده وتفسيره للبنين والبنات، بدعم ورعاية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وهي فرصة كريمة لإلحاق الأبناء والبنات بها. ومن الفرص الثمينة التي ينبغي للشباب اغتنامها في هذه الإجازة ما تقدمه الجهات الرسمية والمؤسسات الوطنية من برامج ومبادرات هادفة تسهم في بناء الشخصية وصقل المواهب وتنمية المهارات. ومن ذلك ما تقوم به وزارة شؤون الشباب بدعم وتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظهما الله، وما تقدمه وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز البحرين والمحافظات والجمعيات والمؤسسات التربوية والثقافية والأندية الرياضية والشبابية من برامج تعليمية وتدريبية ومهارية تعزز القيم وتوسع المعارف وتكسب الشباب العلم والخبرة والثقة بالنفس، جزى الله الجميع خير الجزاء. فحري بالآباء والأمهات أن يوجهوا أبناءهم إلى الاستفادة من هذه الفرص النافعة، فإن العلم والمهارة من أعظم ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، ويسهم في بناء مستقبله وخدمة وطنه ومجتمعه. ولا حرج

0: في الترويح المباح والسياحة النزيهة والتنقل في البلاد الآمنة المحافظة والتأمل في مظاهر جمال خلق الله، وما أجمل أن تزين الإجازة بعمرة إلى بيت الله الحرام أو بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع التأدب بالآداب الشرعية والتزام الحشمة والحياء والأخلاق الإسلامية. ومن أفضل ما تستثمر فيه الإجازة صلة الأرحام وبر الوالدين وزيارة الأقارب وإدخال السرور على الأسر والتواسي والتراحم بين الناس، كما أن من المظاهر الحسنة أن تستغل هذه الأيام في تيسير الزواج للشباب والفتيات، مع الحرص على الالتزام بهدي الإسلام والبعد عن الإسراف والمبالغة والحذر من منكرات الأفراح والمخالفات الشرعية التي تذهب بركة المناسبات وتنافي مقاصدها. فإن المؤمن يفرح بنعم الله في حدود ما أذن به الشرع، ويجعل أفراحه سبباً للطاعة والمودة والبركة، لا ميداناً للمخالفات والتجاوزات. أيها المؤمنون، هذا نداء صادق إلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل ويحسنوا رعاية أبنائهم وبناتهم، ويحصنوهم بالعلم والإيمان والخلق الحسن، ويملأوا أوقات فراغهم بما ينفع، ويحذروهم من رفقاء السوء والأفكار المنحرفة والجماعات المتطرفة والسفر إلى المواطن المشبوهة، ويعمقوا في نفوسهم معاني الولاء لدينهم ووطنهم والمحبة لمجتمعهم والالتفاف حول قيادتهم وولاة أمورهم والحرص على أمن بلادهم واستقرارها. نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وشباب وطننا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يسدد خطاهم ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ثبتهم عند الفتن، واحفظهم من كيد المرجفين وشر أعداء الدين والوطن، واجعلهم سبباً في قوة مجتمعهم وحفظ بلادنا وخليجنا، وارزقهم الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل المرابطين ورجال الأمن الساهرين، وكن لهم حافظا وناصرا ومعينا، واربط على قلوبهم وسدد رميهم في صد عدوان المعتدين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يؤتوا من تحتهم. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاسم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر. الله

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

0: عدده. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

هنا البحرين. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: مساكم الله بالخير أعزائنا المستمعين، ونرحب فيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم FM مونديال. ودائما الإثارة تتواصل على أثير إذاعة البحرين وعلى قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية، وأيضا على اليوتيوب. معنا أنا وزميلي هاني اللولو وآخر الأحداث والأخبار خلف الكواليس والأحداث التحليلية لجميع مباريات كأس العالم. راح نكون معاكم دائما على موجة 93.3 ومن الساعة 1:30 إن شاء الله لين الساعة 3. مساك الله بالخير هاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير محمد، تحية لكل السادة المتابعين في كل الأماكن اللي ذكرها محمد عبدو، في إذاعة البحرين، في قناة البحرين الرياضية، في قناة البحرين الرئيسية، في يوتيوب إذاعة البحرين. حياكم الله في اليوم التاسع من مونديال 2026. ذكر بأرقام التواصل كالعادة من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج مملكة البحرين على 00973-17-11.

0: 4-5-5-5-5-6. بالأمس محمد المكسيك أول المتأهلين بالفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بهدف نظيف كان السبب فيه الحارس المرمى المنتخب الكوري. شو يقول الدوسري مخرجنا؟ ما عليه، لا إن شاء الله أكو عندي اللستة. شوفها الخسارة كبيرة للمنتخب القطري بسداسية محمد،
1: سداسية قاسية، والمنتخب القطري اللي كنا متخوفين منه هون، وانت ذكرته ان الفارق 5 أيام كنت متخوف ان المنتخب القطري انه يفقد مخزونه اللياقي، وبالفعل بالفعل واضح كان العامل البدني هو اللي فارق بشكل كبير، اذا استثنينا العامل الفني، لكن الفارق البدني كان كبير صحيح. جدا لصالح المنتخب الكندي هون.
0: في مبارتين ايضا فوز عريض للمنتخب السويسري على المنتخب البوسني، وتعادل التشيك أمام جنوب أفريقيا. مباريات اليوم محمد عندك؟
1: مباريات اليوم أعزائي المستمعين راح نشوف فريقين منتصرين، المنتخب الأمريكي أمام المنتخب الأسترالي. المنتخب الأمريكي اللي قدم مباراة وجولة أولى جميلة جدا، يعني خلت الجميع يتابع هذا الفريق ويقولنا راح يوصل لمكان بعيد، وبما خاصة بما أنه كان يلعب في ملعبه وبين جماهير المنتخب العربي المغربي أمام منتخب اسكتلندي، وإحنا عارفين أن الاسكتلنديين منتخب قوي، لكن منتخب اسكتلندي متخوف من المنتخب المغربي، ومنتخب المغربي أصلا يعرف يتعامل مع منتخب مثل منتخب اسكتلندي اللي يحاول يلعب بدني، والمنتخب المغربي يبتعد عن الأمور البدنية لأنه مباراة مدرستين مختلفتين.
0: مباراة بذكريات مونديال 98
1: بالتحديد. البرازيل هاني فريقك أمام هي، والبرازيل لازم يعني النقاط الثلاث لا مجال للإفراط في أي نقطة.
0: أنا قاعد أحاتي الوقت محمد، بس ساعة 3:30.
1: ما أنت بكرة كله بقول لك إجازة، لكن مو بإجازة.
0: يومين إجازة أنا كل يومين. المباراة الرابعة محمد.
1: المباراة الرابعة راح تكون منتخب برغواي أمام المنتخب التركي، المنتخبين داشين المباراة هاني بدون أي نقاط، وأكيد الكل كل منتخب راح يحاول أن النقاط الثلاث هي تكون الهدف لهذه المباريات مساء اليوم.
0: نذكر سادة المتابعين بأن هناك موقع موجود، اللينك هذا الموقع أو الرابط موجود في البث اليوتيوب، والمهندس حسن الدوي قبل شوي طرش للترتيب محمد، ترتيب المتصدرين في هذا الموقع، موقع التوقعات. راح اذكر
1: انت موجود،
0: انا انسحبت من وقت محمد،
1: لان توقعاتك لا مضروبه،
0: بتطلع مباريات انت بتعد محمد، انت بتقدم، انت بتنام، ما في وقت. على العموم راح نحاول اعزائي المتابعين نلم كل هذه الاحداث خلال تقريبا ساعه ونص، لكن في البدايه تقبلوا تحيات فريق العمل يعطيهم العافيه جميعا بدون استثناء، من التسجيل والمونتاج زهور عباس، متابعة الإنتاج نبيل الدوسري، ما شاء الله عليه نبيل الدوسري، يعني أنا أكون موجود حتى قبلي هو يكون موجود، يعطيك العافية الدوسري. الجرافيكس لعلي حسين، التصوير عبد الله محمود، الصوت لحسين العلوي، الإضاءة لخميس سالمين، ومقدمة الـ AI محمد نعمة زميلنا، وخالد فتحي، الإخراج التلفزيوني اللي يعطي العافية حسن السماهيجي، الإخراج الإذاعي اللي منور اليوم محمد الدوسري.
2: مونديال اف ام برعاية عقارات السيف.
0: نسيت محمد عبد، ونسيت روحي محمد،
1: ما احنا كموجودين.
0: تقبلوا تحياتنا من الاعداد والتقديم محمد عبد هاني اللولو.

0: نشكر دائما هاني راعي برنامج اف ام مونديال عقارات السيف، واليوم راح يكون عندهم هاني منطقة للألعاب في مجمع السيف وفي المنطقة أو الجهة الجديدة إن شاء الله 5:30 بين 5:30 و6 راح تكون هاني منطقة ألعاب حرة، ألعاب تفاعلية ميدانية. إذا تحب ما أدري أنت هذه الألعاب راح تكون ألعاب رقمية، تحب الأرقام ديجيتال جيم
1: تعال البيت
0: ايضا اعزائي المستمعين راح تكون هناك تحديات ومسابقات ايضا ميدانيه وتحديات عبر منصات التواصل وفرص الفوز، اهم شيء هون فرص الفوز بجوائز وهدايا متنوعه.
1: هاي اليوم محمد والله
0: هذه خلاص من اليوم راح يبتدون
1: نروح انا وياك يوم واحد نشوف
0: نروح نشوف احنا انا راح اكون متواجد
1: نلعب بلاي ستيشن.
0: انا راح اكون متواجد اليوم، راح اغطي للاذاعه السوشيال ميديا وراح نلعب.
1: انت تتواجد اليوم ومره ثانيه
0: موجود هناك راح العب معاك.

0: ايضا اعزائي المستمعين، يعني هذه الاجواء الترفيهيه والتفاعليه موجهه للعائلات والشباب وعشاق كره القدم، بما احنا في اجواء كاس العالم. هوني في يعني ممر جميل في صور لاعبين، ممكن تصور كانك داش
1: مجمع السيف،
0: في مجمع السيف الجهه الجديده. فذي تعرف التور اللي يصير اللي تروح الانديه تشاهد الكؤوس ودي فيها ميني، يعني مكان جميل مكان جميل. مو بهذا الحجم الكبير لكن مكان جيد جدا.
1: هذا موجود الايفنت او الحدث الى نهايه كاس العالم،
0: الايفنت موجود لنهايه كاس العالم، الزوار دائما ممكن يشوفونه ويحضرون ويتفاعلون مع هذه الاحداث والانشطه الموجوده هناك.
1: زين دوساري ومخرجنا ايضا عندنا اثنين دوساري صح؟
0: ايه عندنا نبيل
1: دوساري ومحمد دوساري.
0: محمد دوساري
1: انزين
0: عندنا اتصال،
1: يقولون في اتصال.
0: لا خلينا ناخذ اتصال
1: قبل بدينا محمد، لكن ناخذ اتصال
0: قبل لا نبدا.
1: تفضل.
0: مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن محمد، مساء الخير كابتن هوني.
0: يا هلا محمود.
1: حيا الله محمود خلف، يعطيك العافيه. يا محمود
2: الله يعافيكم.
0: يلا احنا ما استفر يعني نبتدي فيك محمود، خلاص يلا انت اللي ابتدي البرنامج اليوم.
1: تفضل محمود.
2: والله الحدث البارز والمباراة اللي أتوقع الكل حابين يتكلمون عنها هي مباراة قطر أمس.
0: صحيح.
2: إذا بنتكلم بصراحة يعني ما كانت مجرد نتيجة كبيرة أو يوم سيء مرت في قطر، المباراة كشفت مشاكل كثيرة ظهرت كلها دفعة واحدة.
0: صحيح.
2: من أول دقائق المباراة كندا كانت داخلة بين أرضها بين جمهورها، عندها حماس طاقة عالية، وقطر كانت في عندها مشاكل كبيرة وأخطاء بالجملة، وكل ما كان في خطأ قاعد تصير كندا تستفيد منه وتسجل.
0: صحيح.
2: قطر عانت وهي تحاول تطلع بالكورة تنقطع دايركت ترجع عليها وهدف لين ما جاء الطرد وكمل على كل شيء.
1: وأحيانا محمود الظروف، يعني أنا أقدر أقول إنه ما كان يوم المنتخب القطري أمس، يعني كل شيء كان ضد المنتخب القطري من من من قرارات، ما أقصد سوء قرارات، لا أقصد من مجريات المباراة كانت ضد المنتخب القطري مع الأسف.
2: حتى قرارات اللاعبين هم نفسهم
1: صح صح
2: اتخذوا قرارات خطأ كبيرة. المدرب لوبتيغي الإسباني من استلم منتخب قطر وهو ما في شكل واضح لقطر، هل هو منتخب يلعب دفاع زين، هل هو منتخب يهاجم زين، هل منتخب يمسك كرة، لا كل هذا مو موجود. أمس كل هاي الأشياء تجمعت في مباراة واحدة وكسبتها كندا. حتى في المباراة الأولى لقطر احنا قلنا تألق أبو ندى كان عامل مهم، وإذا ما حصلت هذا التألق من الحارس في كل مباراة ممكن النتيجة تكون كارثية على قطر، وللأسف يعني أمس جت وكانت كارثية بشكل كبير.
0: واللي صار واللي يعني يلخص أداء المنتخب القطري هو طرد مادامبو، ويعني يعني
2: سوء يعني الدخول
0: كان
2: ما كان قوي لدرجة أنه يتسبب بكسر، بس هذا اللي صار وصار في كسر.
0: أنت تعرف محمود لما تلعب كرة قدم وأنت كأنك متفرج في المباراة، الكرة دائما عند الخصم. محمود المنتخب القطري أمس نسبة استحواذه 6% فقط في المباراة، تخيل. يعني أنت إيش تنتظر من لاعبين يعني 90 دقيقة أو وشوية 95 دقيقة الكرة مو عندهم، الكرة دائما عند الخصم، فأكيد تكون نرفزة، تكون عدم تركيز.
2: اذا امتدت حتى حق الطاقم الفني للمنتخب القطري لما خلصت المباراة، مساعد المدرب يعني كان في تلاحم ما بينه واشتباك ما بينه وما بين مساعد مدرب منتخب كندا.
1: زين محمود، انا ودي اخذ بس يعني سطر واحد او تصور منك لمباراة المغرب وسكوتلند على وجه التحديد اليوم الساعة 1، مو اليوم يعني الفجر بكرة الساعة 1، فعطني يعني تصور لهذه المباراة.
2: مباراة مختلفة عن مباراة البرازيل بالنسبة حق كندا. هذه المباراة اللي لعبتها كندا في الجولة الأولى كان المطلوب منها إثبات نفسها قدام البرازيل، بما أنه منتخب كبير، بما أن المفروض هو يأخذ المبادرة والمفروض هو يهاجم وهي تبين صلابة. فهذه المباراة العكس، من بعد الجولة الأولى الكل سواء جمهور المغرب او كل اللي شافوا المباراه الاولى بيتوقعون من المغرب ان هي تاخذ المبادره وهي اللي تهاجم اسكتلندا. فهذه مباراه مختلفه تتطلب عقليه مختلفه من اللاعبين، تتطلب اداره مختلفه من المدرب، وما راح تكون سهله على المغرب، ولا اتوقع فيها نتيجه تكون يعني فرق هدف والله هدفين، إذا تعادل بالنسبة حق المغرب أو فوز بهدف بتكون نتيجة جدا

0: جدا ممتاز.
1: صحيح. فأنت محمود يعني تقولنا على المنتخب المغربي اليوم ما يندفع ولا يقدم لأنه ما يحتاج يثبت أي شيء، عليه أنه يدخل المباراة من أجل يعني النقاط، على الأقل نقطة أو ثلاث نقاط في المباراة.
0: عليه يدخل المباراة بعقلية مختلفة، أنه يحافظ على نفسه أكبر وقت من أكبر وقت ممكن، ويلعب هجوم ما يلعب هجوم، لكن ما يندفع، لأن الاندفاع بورطة قدام منتخب يعني يملك سرعة أيضا.
2: يعطيك العافية محمود، وباكر بإذن الله إذا الله أعطانا عمر إياك على صحة وعلى خير بنتكلم عن مباراة ألمانيا وكوتيفوار أو ألمانيا وساحل العاجل اللي راح تكون مباراة مهمة للمنتخب اللي انت تشجع. يعطيك العافية محمود.
0: فيكم شكرا لكم.
2: حياك الله. إنزين محمد، قبل أن يعني نفتح مباريات الأمس أو نفتح على نركز على مباراة قطر وكندا، في تصريح يمكن احنا في المكتب قبل أن ندخل على الهواء كنا نتكلم عن تصريح جواو نيفيس المنتخب البرتغالي، واحنا امس تكلمنا بما فيه الكفايه.
1: صحيح.
2: عن
1: صحيح.
2: لكن يعني ودي نركز على تصريح
1: الموضوع جواو. صار كره الثلج هوني، يعني احنا طلعنا امس وما زالت الامور في وسائل الاعلام قاعد تكبر والاحداث قاعد تكبر، يعني وهذه خطر على معسكر المنتخب البرتغالي في البطوله. هذا الموضوع موضوع نيفيز، موضوع برونو فرنانديز، موضوع رونالدو، قلة الاحترام هذه اللي كريستيانو، احنا نتكلم كريستيانو رونالدو مستوى نزل، لكن انت ما يصير تقول حق زميل ولاعب بقامة رونالدو انه هو لاعب عادي نفس اللاعبين، لا ما يصير هذا الكلام، لان هذا الكلام على طول شاف نتائجه برونو فرنانديز وشاف جواو نيفيس، شافوا ردود الافعال القاضبة من الجمهور البرتغالي عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي هون. لذلك اعتقد ان المشكله راح تطول معسكر المنتخب البرازيلي وغرف تبديل البرتغالي وراح تطول غرف تبديل المنتخب البرتغالي اذا ما ادرك اصلا مدرب ضعيف مارتينيز. وفي تصريح ما عارف اذا كان صادق ولا لا، ان السير أليكس فيرغسون قال هذه شلون خلونا يدرب منتخبات، فما اعرف مدى هذا مدى حقيقه التصريح، لان في تصريح في تداول هذه الايام عن مارتينيز وان السير أليكس فيرغسون قال هذه مو مدرب
2: كرة. طبعا الى الساده المتابعين اللي ما تابع تصريح جواو نيفيس بعد مباراه البرتغال مع الكونغو، منتخب الكونغو اللي انتهت 1-1، جواو نيفيس ذكر بان يعني فيما مضمونه بان كريستيانو أصبح هو لاعب حالة حال أي لاعب موجود في المنتخب البرتغالي، وهو اللي أثار لغط كبير في وسائل الإعلام خصوصا وسائل الإعلام البرتغالية، لأن كريستيانو مو مجرد لاعب عادي في المنتخب البرتغالي، لا هو مجرد احنا نسولف أنا محمد ونقول كريستيانو متراجع، لكن أنت عنصر جواو نيفيس، أنت عنصر داخل المنتخب البرتغالي في في في أنت في بداية مشوار طويل في كأس العالم، فهذا التصريح يعني خاطئ مضمونا وعمليا يعني في كل يعني انت لو حاولت تغير فهمك لهذا التصريح فهو خطأ يعني.
1: لا لا لا هو ما هو اصلا اللاعب تعمد وهذا ما يقطون اي كلمه عبث. كان جواو نيفيس يبي يوصل رساله ان انت ما اعرفش الرساله، لكن الرساله غير جيده ورساله كان يعنيها جواو نيفيس، ما في شيء مر يعني مرور الكرام هاني، وهي رساله مو عابره
2: صح
1: ومو سوء فهم
2: صح. هو كان حب يوصل رساله
1: انه يقلل من كريستيانو رونالدو، يمكن كريستيانو رونالدو مو باحسن شيء مثل ما قلت، ما قاعد يقدم المستوى اللي مطلوب منه ككريستيانو رونالدو، لكن يبقى كريستيانو رونالدو هو الافضل في تاريخ البرتغال وهو تاريخ البرتغال حاليا عقب أوزيبيو اللاعب اللي دائما كان يذكر. الآن هذه الاستمرارية الكبيرة اللي كريستيانو رونالدو حقق هو دوري أبطال أو أمم أوروبا صح. اليوم تي جواو نيفيس تقول عنه أنه هو لاعب من ضمن اللاعبين، لا مو كل من
2: أنا ودي أخذ منك محمد
1: مو كل لاعب من ضمن اللاعبين، يعني
2: اسمح لي أخذ الفكرة اللي أنت يعني تكلمت فيها وأكد عليها بأن هذه راح يكون في انشقاق داخل معسكر المنتخب البرتغالي، قد يكون هناك انشقاق داخل معسكر المنتخب البرتغالي بسبب هذا التصريح، وهذا التصريح يعطيك إيحاء بأن الأمور غير مثالية داخل المنتخب البرتغالي. لكن أنا عندي سؤال أو فضول أعرف هل جواو نيفيس راح يكون أساسي في المباراة القادمة أو لا. هني راح نعرف من اللي يدير الأمور في المنتخب البرتغالي
1: هني، بس ممكن الموضوع ينحى هاني في معسكر المنتخب الكوري الجنوبي. كان عرفت او سمعت ايضا في كانوا يتهامسون بعض الثلاثة الصحفيين عن سونغ، وكانوا يقولون هذا اللي تهرب من الخدمة
2: للحين مسكين
1: لا اي موجودين و

وصارت مشكله كبيره بس حلوها. يو ثلاث صحفيين اللي تكلموا في سونغ اعتذروا هناك قدام المدرب قدام اللاعبين. فممكن يمكن القضيه تنلم اذا حلوا الموضوع. لكن اذا شفت جواو نيفز انت ما ادري سؤالك بعد اصلا سؤالك في ضرب بعد تحت

0: 0097317455556. نذكر بأن هناك موقع مصمم من قبل المهندس حسن الدوي، موجود لينك هذا الموقع، ولو ان انا للحين ما اشوفه بصراحه، بس هو اكيد موجود هذا اللينك. وحسن الدوي ما قصر، طرش المتصدرين لحد الان.
1: من المتصدرين
0: في هذا الموقع؟ ابو طحنون 20 نقطه، محمد محمد او ايه محمد الداوود 18 نقطه، ابو ناصر 16 نقطه، عبد الرحمن ثنيان 15 نقطه، ووهيب 14 نقطه. فانا بديت يومين محمد، بعدين قمت انسى بصراحه، يعني
1: مو تنسى اصلا، انت اصلا توقعاتك كلها غلط عشان كذا انسحبت.
0: لا لا محمد، مو كلها غلط، لا تظلمني. انزين، قلت شغله محمد انت قبل لا اي نروح اليوتيوب ونشوف تعليقات الساده المتابعين. احنا موجودين، نذكر الساده المتابعين بان احنا موجودين على، ما اعرف ايش سويت يعني،
1: طلعت
0: شلت التعليقات وشلت الفيديو كامل محمد. انزين، مساء الخير وهيب، شكرا لك على كلامك الطيب. يقول خساره كبيره لقطر بسبب التراجع للدفاع. عباس سويدي يقول يعطيكم العافيه على البرنامج الرائع. جواو نيفيز للاسف تصريح في غير محله، للاسف ما احترم تاريخ ايقونه مثل كريستيانو. لما تشوف مثل هذه التصريحات من بعض اللاعبين تعرف مشكله البرتغال بشكل واضح. محمود يقول ما اعتقد جواو نيفيز كان يقصد الكلام بالسوء عن كريستيانو، واعتقد ان الصحافة كبرت الموضوع، وبنشوف كريستيانو ونيفيز مع بعض من احسن ما يكون. محمد
1: زي نتيجة الكونغو، دائما هون الاداء الغير جيد، الخسارة، انك ما تقدم مباراة جيدة، تتعادل مع فريق اقل منك فنيا، تفتح باب المشاكل هذه كلها.
0: صح،
1: تعادل امام كونغو كانت الشراره لهذه اللي صاير كله الحين.
0: انا بالنسبه حقي محمد المستوى، بغض النظر عن كل هذه الامور، يعني في تعادل انت تقدم مستوى يعني مميز،
1: صحيح،
0: وفي تعادل انت لا، انت كنت ما اظهرت اي شيء في المباراه. انا مثل ما قلت لك امس محمد، تسديده واحده على المرمى تلخص لك الموضوع من الاخر. 724 تمريره بتسديده واحده، انا حفظت حتى الرقم محمد من كثر ما كنت اقول. 724 تمريره.
1: دائما الاستحواذ السلبي سيء هون، مو في صالح كره القدم.
0: انا مثل ما قلت لك امس محمد، انا عدوي للاستحواذ
1: انت السلبي. في كره اليد اعزائنا المشاهدين في شيء اسمه لعب سلبي، اذا تكثر من التمرير يرفع الحكم يده، صح هوني؟
0: إيه؟
1: انه لازم تخلص الهجمه. ففي كره القدم ما نتمنى في يوم من الايام ان المسؤولين عن اتحاد الكره واللي دائما المطورين منهم واللي يرأسهم سيد ارسن فينجر ان يطلعون ويحاولون ان يسرعون من اللعب، ما يخلون فريق الخصم او فريق اللي مستحوذ على الكره دائما يحتفظ الكره اللي بشكل سلبي هوني. وهذا اللي نشاهده في الفتره الحاليه. يعني انت ذكرت في مباراه البرتغال 475 تمريره،
0: مو 400 محمد، 724
1: 724 تمريره وهجمه واحده،
0: ومو هجمه، تسديده واحده على المرمى،
1: تسديده واحده على المرمى.
0: فقط الاكثر من حيث عدد التمريرات ما يحتاج نقول، يحتاج؟
1: لا ما يحتاج.
0: من
1: برادا اسبانيا؟
0: اسبانيا
1: اسبانيا
0: اسبانيا 700 وشيء و30، ما اذكر الرقم بالضبط. انزين، المنتخب القطري محمد امس خسر خساره تاريخيه امام المنتخب.
1: تذكر لما قلت لك تذكر لما هاني قلت لك دائما الاستحواذ يستفز الخصم، وامس منتخب القطري مدام ما كان يقصد، واصابه اللاعب هذه الاصابه الخطيره اللي انهت خلص مشواره، تكسر المضاعف، لكن اللاعب ودخوله هوني، يعني المنتخب القطري ما لعب، كان يجري ويلهث ورا الكره بشكل،
0: صح،
1: يعني لمده 90 دقيقه. وقلت لك 6% نسبه الاستحواذ، يعني هاي نسبه جدا هوني في عالم كرة القدم غير مقبولة. فمنتخب القطري مثل ما ذكرت انت انه يمكن المجهود الكبير اللي بذله امام منتخب سويسرا هوني ما كان مجهود، يمكن بذل مثل هذا المجهود،
0: وهذا خوفي
1: وهذا اللي كنت تخاف منه انت. وبالفعل المنتخب الكندي سيطر على الملعب بدنيا هوني قبل لا يكون فنيا.
0: ما قاوم محمد في الشوط الثاني بشكل مبكر لماديبو.
1: لا، الامور خرجت عن سيطره بعد الطرد.
0: انا محمد يعني وانا اتابع اي مباراه

0: أتمنى أن ما أشوف مثل هذه الإصابات في كرة القدم.
1: صحيح.
0: لأن إصابة مرعبة محمد. إصابة مرعبة. وأنا يعني تابعتها مرة ثانية لأن ممنوع محمد في البث الحي والمباشر يعيدون مثل هذه اللقطات في في في بعض يعني
1: حتى نظرتها النقل التلفزيوني. أنت شفت نظرة اللاعب لما شاف ريله؟
0: إيه. لا مرعبة محمد.
1: لا استغرب يعني. مرعبة. يعني هو مو ما انفجع بس استغرب قال يعني.
0: كسر مضاعف.
1: يعني هي لأن اللعب ما كانت هوني. ذيك تعرف
0: القوة
1: شو اللي صار ما ندري
0: وانت يعني. اصلا انت كوني لاعب ساسولو انت لو تشوفه تقول هذا يعني ما شاء الله يعني ما نبغى نعطي عين محمد لانه اوريدي وخلاص مكسور انت تقول هاي ما ممكن يتعور ما ممكن عنده اصابه مثل هذه الاصابه ما شاء الله بنيه جسديه قوي ويغطي مساحات في ارض الملعب ف احنا كمحبين لكرة القدم ما نحب نشوف مثل
1: الكسر فوق مش
0: في قصبة الساق في قصبة الساق
1: وين غصة
0: هذه
1: ايه
0: انزين فلا كل شيء كان ضد المنتخب القطري ولكن ما زال في عند المنتخب القطري امل
1: فرصة كبيرة
0: وهذه يعني احنا احيانا ننتقد محمد وجود 48 منتخب واللي راح يتأهل ثمان افضل ثوالث لكن من وجهة نظر المنتخبات محمد هذه فرصة صحيح. فرصة ان انت تعطي الى اخر نفس في البطولة والمنتخب القطري مطالب بان يلعب الى اخر نفس في البطولة اخر مباراة ضد منتخب البوسني صح
1: البوسني
0: انت ما قلت بتعطينا هاي الجداول وهاي عشان نحطهم هني لان ضعنا احنا 12 مجموعة محمد
1: ما
0: فاخر مباراة اخر مباراة ضد المنتخب البوسني الاولى ضد سويسرا كان ايه ضد المنتخب البوسني محمد ففي في هناك فرصة. انت
1: فرصة.
0: تفوز المنتخب القطري تفوز تتأهل
1: صحيح.
0: تقريبا انت متأهل الى الدور القادم
1: هذه كان اعزائي المستمعين مباراة المنتخب القطري وايضا منتخب كندا صاحب الارض والجمهور واللي فاز على منتخب قطر للاسف بست اهداف مقابل لا شيء ودائما راح نكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين ولمتابعينا ومشاهدينا من خارج مملكة البحرين على 00973-1-7-4-5-5-5-5-6 مباراة التشيك فاز أمساني
0: لا التشيك تعادل مع جنوب
1: مع جنوب أفريقيا
0: الكل يتوقع
1: احنا توقعنا ان التشيك راح يفوز جنوب افريقيا لان شاهدنا لا حول ولا قوه كمباراه اولى بس يبدو ان الامور يمكن حتى المنتخب واحد منهم يتاهل ايضا للادوار القادمه هو دور 32 ممكن ترى منتخبات كثيره ان توصل لهذا الدور الفرصه ما زالت موجوده احنا يمكن ما تابعنا مباراه تابعنا شاهدنا تحليل مباريات يعني الفجر اللي كانت أهم مباراة بالأمس
0: مكسيك وكوريا
1: منتخب المكسيكي خذ هاني المهم وهو النقاط الثلاث اللي كان يحتاج لها
0: محمد الأخطاء الفردية في كرة القدم موضوع يعني واردة خلاص يعني احنا لازم نتفق بين الأخطاء الفردية واردة في كرة القدم وأحيانا هي اللي تحدد مصير مباراة وهذا اللي صار أمس في الحارس مرمى المنتخب الكوري أنا كنت يعني تمنيت أن أنا أتابع هذه المباراة لكن وقتها صعب بصراحة ولكن شاهدت ملخص للمباراة حتى الفرص كانت فيها قليلة
1: كان في احترام كبير بين الفريقين كان كل واحد عارف قوة الثاني ونقاط ضعفه فهم الفريقين الأقوى في المجموعة يمكن التعادل كان هو الأقرب مع أن توقعاتنا كانت بالأمس ما في تعادل
0: صحيح.
1: لكن المنتخب المكسيكي أخذ النقاط الثلاث
0: صار هو أول
1: صار هو أول مجموعة
0: أول متأهل في إلى الدور القادم محمود في اليوتيوب يقول جنوب أفريقيا لم تقدم شيء وسجلت من ضربة جزاء فيها حظ كبير أيضا يقول مباراة التشيك وجنوب أفريقيا كانت مباراة من أسوأ مباريات البطولة زين ما فاتنا شيء يعني محمد من أسوأ مباريات البطولة للكلام لمحمود وأتوقع أن الفريقين خارج البطولة ولن يكونا من أفضل ثمان ثوالث وسام يقول شيء محزن خسارة المنتخب المغربي هارد لك يا وسام وهذه يعني
1: مغربي
0: لا وسام
1: خسارته منتخب،
0: خسارة منتخب قطر. إيه انا قلت مغربي
1: قلت
0: لا

0: ايه
1: انزين
0: انا في بالك احنا بتتكلم عن منتخب المغرب.
1: محمود يقول الاسباني لو بتيجي مدرب كارثي.
0: محمود ما عنده وسط ما في.
1: انزين بالنسبه للاضافي اذا في اتصالات الدوسري نذكر بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-74-55-556 من خارج المملكه على 00973. انا ما اسمعك الدوسري. ايه ايه ايه يقول اليوم الجمعه الناس قاعده تتغدى.
0: الحين انا المجموعه الاولى
1: ما كملت الرقم.
0: كمل الرقم
1: من خارج المملكه على 00973-174-55-556. قول محمد المجموعه الاولى.
0: المجموعه الاولى الحين خلاص قلت انت اول متاهلين المنتخب المكسيكي
1: بست نقاط.
0: ست نقاط
1: محمد.
0: كوريا الجنوبيه بثلاث نقاط. التشيك في المركز الثالث. التشيك وجنوب افريقيا ما يقدرون. المنتخب الكوري هو المرشح يعني.
1: ليش محمد ما يقدرون؟ نقطة لا. نقطة الحين عندهم.
0: لا لا نقطة نقطة.
1: تشيك نقطة، جنوب افريقيا نقطة.
0: اعتقد يعني كوريا الجنوبية عندها جنوب افريقيا صحيح؟ صح.
1: من اول محمد قول.
0: كوريا الجنوبية راح تواجه جنوب افريقيا في الجولة الأخيرة. مباراة مخلصة يعني سهلة. خلاص انتهى الموضوع ما في.
1: ما في مباراة مخلصة.
0: انا لا هذه لأن منتخب جنوب افريقيا غير جيد. المجموعة الثانية سويسرا وكندا بأربع نقاط. البوسنة وقطر
1: نقطة
0: نقطة نقطة يعني ما زالت الأمور حتى الآن
1: وبينهم بين بعض آخر مباراة
0: بين صحيح فريقين بيتعادلون ولا
1: لا إذا تعادلوا فينهم بيطلعون
0: فينهم بيطلعون
1: إيه فالمباراة راح تكون على التأهل بالنسبة للمنتخب القطري أمام المنتخب البوسني. انزين نروح للمباريات. انا اعتقد خلصنا مباريات امس محمد ونروح نتكلم في مباريات اليوم. تبغيهم بالاهميه محمد ولا
0: لا بالاهميه
1: ولا بالتوقيت؟
0: لا بالاهميه بالاهميه,
1: بالأهمية.
0: خلينا نروح المنتخب المغربي والاسكتلندي. من انا ما ادري هذه وجهه نظري اهميه من لا قول
1: اوكي عادي.
0: لا
1: انت عندك حريه الاختيار محمد.
0: لا اختار انت خلاص انا اعطيتك الاختيار.
1: لا تمام بالتوقيت ارتب يقول
0: عشان نفصل خلي عاد دوسر بالتوقيت افضل.
1: انزين المنتخب الامريكي محمد امام المنتخب الاسترالي. هذه ايضا المباراه اللي يفوز فيها لان على اعتبار ان الفريقين فازوا في اول مباراه في دور المجموعات. المنتخب الامريكي فاز على منتخب باراغواي والمنتخب الاسترالي فاز على المنتخب التركي. المنتخب الامريكي راح يلعب امام المنتخب الاسترالي. راح نتاكد اكثر من المستوى المبهر اللي قدمه المنتخب الامريكي في المباراه الاولى. وانا اعتقد يعني منتخب امريكا محظوظ بهذه المجموعه.
0: محظوظ بهذه المجموعه القويه اللي يملكها وبوتشيتينو. اعتقد خبرته ولمسته واضحه على الفريق واصلا يملك فريق هون يعني عنده تحولات
1: صحيح.
0: هجوميه رهيبة. راح يستفيد المنتخب الامريكي من عامل الارض والجمهور والامريكان بدأوا يحبون لعبة كرة القدم. تدري ان الامريكان ما لهم علاقة بكرة القدم
1: صح. وهم هاي من زمان
0: وهم واحنا في 2026 مقتنعين ان لعبة البيسبول والNFL والNBA والسلة جمهورها اكثر. بس قاموا يقتنعون الحين ويشوفون لا يقولون الناس تعالوا يبا عدد متابعات كرة القدم أكثر.
1: تستغرب محمد أحيانا يعني تستغرب من أن بعض المباريات أوكي المباريات الفرق الكبيرة أو المنتخبات الكبيرة تمام لكن بعض المباريات الجمهور يملأ المدرجات وهذا شيء يعني ملفت للانتباه. أنا عندي يعني أحد الأصدقاء موجود في كندا فسألته أنت ما بتروح مباراة سواء المباراة الأولى أو المباراة. قال لا التذاكر أصلا غالية والمنطقة اللي فيها المباراة بعيد عنا
0: وسولد اوت.
1: التذاكر اي تذاكر ترى
0: لا مرتفع مرتفع بشكل كبير. بس انا خلينا نتكلم عن هل المنتخب الامريكي دائما يقول لك الكرة الانجليزية نوعا ما فيها لعبة الرجبي الامريكان الامريكان يحبون يجرون ودائما يختصرون ما عندهم يمكن نفس اسلوب المنتخب البرتغالي 700 لمسة. لا لا لمسة لمستين ثلاثة هم على المرمى ويعتمدون هون على قوة الأطراف في المباراة الأولى هذا اللي شاهدناه. فأعتقد المفاتيح كثيرة عند مدرب منتخب الأمريكي بوتشيتينو. ومنتخب استرالي فاجأني بصراحة أنا يعني الاستراليين اللي تشوفهم هنا في قاراتنا وفي صح. تصفياتنا هنا يختلفون كليا عن المنتخب اللي شاهدناه في المباراة الأولى في
1: واحدة محمد من النقاط اللي لفتت انتباهي في المباراة

0: هو تفعيل الظهيرين في المنتخب الأمريكي. احنا عارفين ونتابع أسبوعيا روبنسون ظهير فولهام وديست من زمان ما شاهدناه محمد ديست يعني في فترة من الفترات كان مع برشلونة ولكن يعني خلاص ما صرنا نتابعه. يعني يدخلون في في في في عملية البناء بشكل مميز جدا وهذا اللي يعني يريح الفريق أو يعطي الفريق خيارات تمرير بكثرة. وأنت عندك لاعبين يعني يمتازون بالإمكانيات الفردية مثل بوليسيتش مثل ماكيني
1: مع هذه هاني مع كل هاي الاندفاعات اللي في الأطراف نتكلم عنها عن ديست عن باقي اللاعبين هذه سبب للمنتخب لأن احنا شفنا المهاجمين المنتخب الأسترالي راح تكون هناك في فراغات راح يستغلونها عندهم لاعبين سرع جدا
0: صح.
1: فهذه يمكن نقاط الضعف في المنتخب الأمريكي ترك المساحات هذه
0: وهذه الفكرة محمد فكرة المنتخب الأسترالي. المنتخب الأمريكي راح يضغط وبشدة وبحدة والمنتخب الأسترالي راح يعتمد على يا أما الكرات الثابتة أو الكرات المرتدة وأنا أخشى على المنتخب الأسترالي من أنه يكون يعني مثل المنتخب القطري أمس مع الأسف.
1: يقول دوسري في أحد قاعد يعلق على الموضوع اللي نتكلم فيه في اليوتيوب
0: أمريكا كانت محظوظة محمود يقول نتابع اليوتيوب الدوسري ها أمريكا كانت محظوظة لأنها لعبت أمام باراغواي سيئة انتظروا أمريكا أمام خصم جيد ولا اليوم حتى نقدر نعتبر محمود الأسترالي خصم جيد. أنا كنت قلت المنتخب الأمريكي محظوظ بوجوده في هذا المجموعة محمد عبدو قال محظوظ بالمجموعة اللي عنده صح أنت صح وأنا أعتقد أن حتى مجموعة المنتخب على الورق محمد المنتخب التركي يفترض أنه يكون العقبة الأصعب أصلا تركيا خسرت أمام أستراليا
1: فبالنسبة
0: للمنتخب الأمريكي بهذا الشكل اللي ظهر عليه في المباراة الأولى أنا أعتقد المنتخب الأمريكي في طريق مفتوح للحصول على حتى المركز الأول في هذه المجموعة. علي درويش يقول توقعات الخبراء في أوروبا والمحللين هي فوز فرنسا بكأس العالم اللي يبغي الكاس عليه هزيمة فرنسا.
1: والله في بعض الأحيان كثرة النجوم يا علي.
0: علي درويش
1: كثرة النجوم بعض الأحيان والاستقرار في معسكرات المنتخبات هي اللي تجلب أو الاستقرار مو كثرة النجوم هي اللي تجلب البطولة لأن كثرة النجوم ما تجيب بطولة إذا ما كان هناك استقرار في معسكر وإحنا عارفين الأخبار اللي توصلنا من المعسكر المنتخب الفرنسي ومن الإعلام والإعلام ترى ما يتعمد الإعلام يصيد شرارة ويكبرها
0: صحيح.
1: بس تكون الشرارة موجودة ما يختلق الإعلام أي قضية مثل جواو نيفيس وبرونو فرنانديز وكريستيانو رونالدو ما في شيء يختلق هناك في خيط والإعلام دائما يتتبعه يكبره لأنه إذا ما يتم حله الموضوع راح يكبر بشكل تلقائي
0: صحيح. أنا بالنسبة حقي محمد يعني ما زلت أنتظر المنتخب الفرنسي في مباراة ثانية ومباراة ثالثة على أساس نتعرف أكثر هل هو فعلا مرشح أول أنا أعتبره من ضمن المرشحين ومثل ما غيرت رأيي
1: من ضمن أبرز المرشحين
0: ومثل ما غيرت رأيي في بعض المرشحين اللي كنت يعني ظنيتهم أنهم توب فور في هذه البطولة أعتقد ممكن المنتخب الفرنسي يعني أغير نظرتي في المنتخب الفرنسي لأن أنا محمد بالنسبة حقي المنتخب البرتغالي والمنتخب الإسباني والمنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي الرباعي المرشح بالنسبة حقي الإسبانيا في الجولة الأولى لا
1: لا
0: اختلفت وجهة نظري عن المنتخب الإسباني لا لا لا. نفس الكلام بالنسبة للمنتخب البرتغالي
1: بس احنا اتفقنا ان الجولة الأولى الكل معذور
0: طبعا ولا تقدر تبني رأي أصلا
1: ولا تقدر تبني رأي على الجولة الأولى جولة ثانية تبني لأن المنتخب الإسباني غير مقبول أنه يظهر بالشكل اللي ظهر فيه في الجولة الأولى
0: والمشكلة محمد مو مشكلة طبيعة البطولة من أدوار خروج المهزوم أنت هذه المقاييس قد تضيع في مباراة واحدة فلا صحيح. لا تستبعد أن منتخب من المنتخبات الكبيرة يتعرض للموقف اللي وقعت فيه إسبانيا في مباراة كاب فيردي يحصل هذا الشيء وارد ونفس الكلام بالنسبة للمنتخب البرتغالي فأي منتخب كبير غير مستبعد أنه يكون يخرج خروج مبكر
1: وأنك تقع في مثل هذه المواقف في البداية المشوار وفي مباراة ما تكون مصيرية وتعدل أمورك أفضل من تقع هذه الأمور في أدوار وفي مباريات حاسمة أو في جولة ثالثة حاسمة هاني
0: ولكن من مباراة أولى محمد أنت تقدر أحيانا تتأكد

0: بان المنتخب الانجليزي لا منتخب حاضر
1: سوليد
0: على قولتك وجاهز
1: جاهز.
0: نفس الكلام بالنسبه للمنتخب الهولندي
1: وثقيل على
0: قولتك عكس عكس البرتغال وعكس اسبانيا. لو اخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 تفضل محمد. تفضل محمد.
1: ناخذ اتصال من المملكه العربيه السعوديه. مساء الخير طه.
2: النور السرور كابتن محمد.
1: الله يحييك. الله يمسك بالنور.
2: كيف حالك ابو علي؟
0: حياك الله. يعني محمد كابتن وانا مو كابتن؟ ايش معنى؟
2: على العين والراس انت الحبيب.
0: انت الغالي يا طه. تفضل
2: حبيب الملايين.
0: الله يسلمك.
2: كيف صحتك؟ طيبين ان شاء الله.
0: تفضل. الله يخليك. الله يسلمك. تفضل.
2: يعني مباراه امس يعني المباراه الوحيده اللي انا حسيت اني اشوف مباراه فيها ندي مباراه كوريا والمكسيك. باقي المباريات يعني تحس انها تحصيل حاصل. ما فيها سويسرا والبوسنة يعني مباراة كانت غير متكافة. سويسرا طلعت ثأر تعادل ويا قطر لعبت بكل قوة ممكن تعودت على الأجواء الموجودة. قطر الخسارة الثقيلة يعني استغربت من مستوى قطر بعد المباراة الأولى. يعني لبقيتي ما أدري وش أقول عن صراحة. أنا ما بتكلم عن المدربين بس هذا المدرب يعني وروبرتو مارتينيز كيف يتم اختيارهم على اي تصنيف؟ يعني مفروض انه يراجعون سيرتهم الذاتيه قبل اختيارهم حق منتخبات.
1: يعني بس عندهم سيره ذاتيه زينه.
0: طه بظروف
2: بقيتي وفرهامتون يعني هو سبب هبوطهم.
0: ما علي طه انا وياك لوبيتيجي بشكل عام، لكن مباراه امس شلون تقدر تلوم لوبيتيجي في المباراه بالظروف اللي كانت بحالات الطرد وبحالات الاهداف العكسيه والانهيار اللي صار في المنتخب.
2: بعلي حتى المباراة الأولى كان متحفظ زيادة عن اللزوم. يعني في لحظات أنت لازم تكون متجرأ. في لحظات.
1: بس لازم لازم
2: يتحفظ. وعلى حسب إمكانيات اللي موجودة في قطر.
0: أنت حين السعودية منتخب السعودية منتخب ضد اسبانيا ما بيتحفظ، واذا تحفظ بتجي تقول يوم ثاني انه والله احنا المفروض ما نتحفظ.
2: لا لا انا قلت من قبل اختيار المدرب. لا ابو علي شوف من قبل انا جيت نتكلم وياك اختيار المدرب شيء واللاعبين شيء ثاني. في اختيار المدرب لازم يكون بشكل اكثر اللي هو مثل ما يقولون لك يناسب اللاعبين الموجودين.
0: صح.
2: لما تجي تتكلم تختار مدرسه مثلا اختيار السابق حق اللي هو المنتخب من السعودي مانشيني ممكن تكلمت وياكم في المدرسة الإيطالية لا تناسب الفكر السعودي تحفظ الدفاع ولعب ثلاثة في الخلف. خلينا نجي نتكلم عن ذي الجانب. الجانب الثاني يعني اليوم أنا مستغرب أن مباراة منتخبك أبو علي الساعة 3:30 ليش
0: بعد هاي بعد هاي التوقيت المباريات يا طه؟ مع أنه أول مرة 3:30 ويا ثلاث يا أربع يا خمس.
2: لا ما في ثلاث سنتين
0: اي ثلاث ما في بعد صح
2: اربع او اربع او خمس ثلاث ما في يعني
0: ست في يعني ست في سبع في
2: ست في سبع
0: يعني ما بيجي ما بيجي ما بتوقف عن 3:30 يا طه
2: يعني نص ساعه فرق يعني ما بعد نسخم الماتش الاسكتلند والمغرب نخش ماتش البرازيل صح. فرق نص ساعه يعني
0: صحيح
2: يعني اللي هو اتوقع ان اول متاهلين كان منتخب كندا.
0: زين احنا طور من المنتخب اللي شجعه
1: من
0: ما ادري
1: طه؟
2: انا
0: ما قد سالناه.
2: انا ما اشجع لا منتخب ولا شيء.
0: لا مستحيل مستحيل
1: ما يصير ما عندك منتخب يا طه. اكيد عندك منتخب تحبه يعني تميل
0: له. في ناس ما يبغون ينضغطون عشان كذي ما يقول لك انا ما اشجع بس واكو قاعد يطالع كل المباريات.
2: اطالع كل المباريات استمتع بكره القدم حتى لما طالع الدوريات الثانيه دوري الايطالي دوري الاسباني ما ميل حق اي فريق فيهم بس ان استمتع بكره القدم.
0: يعني ما بتقول يعني ما بتقول وين تشجع بالإضافة إلى المنتخب السعودي طبعا.
1: ترى بنعرف ترى احنا بنعرف ترى ترى ما في شيء صعب. شوف بنعرف بنطلع انت تشجع.
2: بعطيك بتطلع عادي خذ راحتك.
0: شوف عندك
2: حتى في الدوري السعودي ما اشجع احد. انا ما اشجع الا فريق واحد فقط. حتى المنتخبات يعني ما تستهوين المنتخبات سابقا في التسعينات ممكن بس حاليا لا.
1: على العموم زين في التسعينات مين؟
2: يعني في التسعينات من اللي من الفريق اللي يشجعون العالم كله.
0: شكرا.
1: ما يبي يقول
0: خلاص عرفنا
2: خلاص اول الحين ما نشجعهم.
0: زين طه انا بقول لك المباراه انت تقول لي بس من يفوز ونختم المكالمه. امريكا استراليا بدون نتيجه.
2: امريكا
0: المغرب اسكتلند.
2: المغرب.
0: البرازيل هايتي.
2: تعادل.
0: نحو بس بند الاتصال بند الاتصال. زين المباراه اخر مباراه تركيا وباراغواي.

0: تركيا.
1: تركيا، احنا شمعنا كل النتائج يعني جت على البرازيل، لا حول. المهم يعطيك
2: شكرا،
1: العافيه طه،
2: شكرا يا
1: طه، تحيه لك ولكل المتابعين من المملكه العربيه السعوديه، يعطيك العافيه، شكرا. انزين روح شويه يوتيوب
2: والله. صدق احس طه يتصل بس يقثك بنتك يعني بجوابه ويروح.
1: مالي
2: هو مو مقتنع، هو ترى مو مقتنع من
1: يمون
2: هو مو مقتنع ترى، واحد واحد بس ابي يعني يخليك في توتر بس في ليل مباراه.
1: اذكر الساده المتابعين بان احنا موجودين في اليوتيوب كل يوم باذن الله خلال ايام مونديال امريكا وكندا والمكسيك من الساعه 1:30 الى الساعه 3:10. عدل محمد 3:10
2: ليه 3:10؟
1: انزين موجودين في بث اليوتيوب، موجودين على قناه البحرين الرياضيه وقناه البحرين الرئيسيه و93.3، واللي يحب يشاركنا في المداخلات احنا موجودين في بث اليوتيوب. ونذكر الساده المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكه البحرين على 1-74-55-55-6. وهيب
2: شو يقول وهيب؟
1: في اليوتيوب يقول عندنا عقده المنتخبات العربيه اقل من الكل، هذا سبب تراجع المنتخبات العربيه باستثناء المغرب والجزائر. يعني اعتقد وهيب اللي فهمته من كلامك ان عقده النقص، المنتخبات العربيه تعاني او تواجه عقده نقص، يعني لما تلعب ضد المنتخبات الكبيره تحس بنقص.
2: لا لا لا هاني محمود
1: وهيب
2: وهيب ولا محمود؟
1: وهيب
2: وهيب انا وهيب محمود مع بعض. وهيب يعني وهيب متابع جيد ودائما يتابع اخبار كره القدم. ما نقدر احنا ودنا يعني ودنا بيننا بنفسنا ننافس هوني، بس الليفل احنا مو جنبهم،
1: وهذا الليفل ما يجي بين يوم.
2: لا لا لا لا
1: لا لا لا هذا نتيجه عمل،
2: عمل سنوات. صح. هاي بذره تزرعها وتهتم فيها وتقصص فيها وتعطيها الماي، اخر شيء تطلع لك بهذا الشكل. ترى اللاعبين احنا لما نبتدي هوني انا وانت، ولا انت وميسي او انت، هني تربو وانت قاعد، هني اهتمام وين توصل. في بعض الاحيان في بعض اللاعبين الصغار كانوا هاني لاعبين عرب كانوا يشاركون في بطولات على مستوى الاشبال، فيطلع لاعب عربي، فتشوف اللاعب ذي بعد 5 سنوات كان لاعب معه اجنبي وصل يمكن مراحل بعيده واللاعب ذاك.
1: فانت يعني
2: ما أقدر.
1: متفهم النقص هذا اللي احنا قاعدين نحس.
2: لا لا إيه إيه ودنا عرب. انت ودك شيء
1: بس ما تقدر
2: ودك بس ما تقدر، مستحيل بتاتا ما تقدر تقرب. يعني هم بعاد عنك بمراحل كبيره.
1: صحيح.
2: لان انت مثل ما قلت هوني هذه يعني نتاج عمل سنوات.
1: انا محمد يعني يمكن قلت هذه القصه في اكثر من مناسبه وسامحوني يعني الناس اللي سمعوا هذه القصه. انا لما المنتخب الكولومبي حتى ما اذكر اي سنه، يعني منتخب الكولومبي حضر البحرين، المملكة البحرين، ولعب مباراة ودية في الاستاد الوطني، وكنت حاضر هذه المباراة. قبلها بيوم أو يومين حضرت تدريب المنتخب الكولومبي. كل شيء غير في تدريب المنتخب الكولومبي محمد.
2: كل شيء غير.
1: يعني ما يعني شعد شو أقول لك محمد؟ التنظيم، مسؤولية كل شخص داخل المعسكر المنتخب الكولومبي، التحضير، الكرات مثلا، شكل اللاعبين،
2: هاني كل شيء غير، كل
1: احترافية شيء. اللاعبين، احترام اللاعبين، صوت اللاعبين داخل التمرين.
2: لا لا لا عالم
1: محمد، صوت الكرة داخل التمرين، كل شيء غير محمد.
2: كل شيء مختلف.
1: انت قاعد تتكلم عن منتخب كولومبي، قد يكون في 50 منتخب او 40 منتخب افضل من منتخب كولومبيا في كل شيء في العالم.
2: هاني اداره تختلف، اداره الكره تختلف، اداره الرياضه في العالم تختلف بشكل كبير جدا. فنتمنى مثل ايش قال وهيب، هو في خوف، قال
1: يقول يحس ان المنتخبات العربيه في فيها نقص.
2: لا لا
1: تحس بنقص في
2: ما تحس في النقص، الناس موجود. ما تحس فيه.

0: نقص موجود. خلنا ناخذ اعزائي المستمعين اتصال على 1745555556 من داخل مملكه البحرين، وعلى 00973174555556 من خارج المملكه، وناخذ هذا الاتصال من ابو عمر. الو مساء الخير. من الامارات ابو عمر، من الامارات العربيه المتحده.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا هلا يا مرحبا يا ابو عمر.
2: عليكم السلام.
1: حياكم الله، كيف الحال يا شباب؟ ويعطيكم العافيه.
0: الله يحييك.
1: تحيه. والله مستمتعين وياكم الصراحه.
0: الله والله احنا اللي سعداء يعني ان تسمعونا من الامارات.
1: انا واحد احب البحرين واحب اهل البحرين الصراحه.
0: الله
2: تحياتنا لك ابو عمر ولكل الساده المتابعين من الامارات العربيه الشقيقه.
1: الله يطول عمرك. انا بس ابغى اسالكم يا شباب، بالنسبه لمنتخب البرازيل شو رايكم فيه؟
0: اكا عندك حقيقة. وصلت اكهاني عندك بخبرك الحين.
2: احنا من بعد هذه المكالمه ابو عمر راح نتكلم باستفاضه عن مباراه الليله وعن وضعيه المنتخب البرازيلي.
1: انا اعتقد ان
2: تفضل.
1: أنا أعتقد أن مدرب البرازيل ما اختار الاتحاد البرازيلي، اختاروا لعيبة البرازيل. والدليل شوف أداء اللعيبة وشوف نفسياتهم، يعني مش كأنهم جايين كأس العالم، كأنهم جايين حفلة. مش جديين، ما عندهم جدية أبدا. ثاني شيء، شو سالفة أني مختار لعيبة كازيميرو مخلص، عارفينه نحن. كازيميرو مخلص، باكيتا هرب من الدوري الانجليزي لانه ما قدر على الرتم هناك. ورجع للبرازيل.
2: حلو. هاي كلها
1: مشاكل كثير.
0: شوف انا اخر مره بعمر التشكيله لما استدعى نيمار، انا ما أيوة. يمكن ما تكلمت مع هاني يعني مشجع برازيلي وعاشق للبرازيل، انك تدعو نيمار وعندك لاعب متالق في تشيلسي.
1: صحيح.
0: وما تستدعي
2: جواو بيدرو
0: ما تستدعي
1: جواو بيدرو. نعم جواو بيدرو
0: ما تستدعي. فلا انشيلوتي في مشكله، في ما ادري في هل
1: في مشاكل،
0: يعني تبي تراضي انت الاداره، تبي تراضي اللاعبين، في خوف، يقولون في تهديدات خارجيه، ما اعرف. بس
1: الوضع مو طبيعي. في تهديدات لكن انا اللي متاكد منه.
2: نعم.
1: الحين نيمار بس علشان الضغط الجماهيري وضغط الاعلامي جايبينه وحاطينه على الدكه،
0: وعارفين انه هو مصاب
1: بس علشان يرضي الجمهور. هذا ما يصير في كرة القدم.
2: تمام.
1: والله ما يصير في كرة القدم.
2: راح نتكلم عن كل النقاط اللي ذكرتها. أنا سجلت كل النقاط اللي ذكرتها.
1: عندي نقطة ثانية بالنسبة للمنتخبات العربية.
2: نعم.
1: أنا أعتقد أي اتحاد رياضي، أي دولة ما عندها مشروع رياضي شامل وكامل ما راح ينجح ابدا، ما راح تنجح الرياضه ابدا اذا ما في مشروع رياضي.
2: صح.
0: ايش رايك ابو عمر ايش رايك في النموذج المغربي؟
1: المغرب يختلف، استثناء المغرب، لان اصلا لعيبه المغرب اصلا كلهم مواليد فرنسا ومواليد بلجيكا. هذا لو نعم في المشروع المغربي حق الجامع المغربي.
0: صحيح، هذا اللي اتكلم عنه انا، ما اتكلم عن اللعيبه اللي يجون برا، بس عندهم
1: أيوة
0: مشروع.
1: لكن اغلب اللعيبه كابتن
0: موجودين في
1: هذيلا، اغلب لعيبه منتخب المغرب هذيلا اصلا مواليد برا،
0: مهاجرين
1: مش مواليد المغرب.
2: صحيح. يعطيك العافيه ابو عمر.
1: الجامع المغربيه مطلع 3-4 لعيبه لكن اغلبهم برا، وانا احييهم الصراحه في شغل. اما الدول العربيه الباقيه اللي ما عنده مشروع رياضي ما راح ينجح.
0: مشروع دولة يعني رياضي.
1: نعم نعم.
2: شكرا لك يا أبو عمر. نتمنى نسمع.
1: نتمنى نسمع
2: صوتك كل يوم يا أبو عمر. شكرا لك.
1: بإذن الله. بنا سلامي وتحياتي لكم ولأهل البحرين الطيبين.
2: شكرا لك
0: يا أبو عمر. شكرا لك. نأخذ اتصال آخر من زميلنا وأخونا الكابتن والمحلل صديق زويد. كابتن صديق مساء الخير.
3: مساء الخير أبو أحمد. أمسي عليك وأمسي على أبو علي كابتن هاني اللولو.
2: حيا الله كابتن صديق.
0: سعداء كابتن أنك اتصلت والله.
3: الله يحفظكم يا كابتن محمد.
2: تفضل كابتن.
0: راح كابتن.

0: راح
1: اسمع
0: تفضل تفضل كابتن تفضل. شو رايك كابتن. شو رايك في كاس العالم لليوم؟ يعني احنا الحين 9 ايام في كاس العالم.
1: والله كابتن في افريقيا بينت مستواها انها هي تنافس
0: صح
1: من الجوله الاولى. وفي افريقيا تحتاج وقت، وهاي تعودنا على في كاس العالم مو كل المنتخبات الكبيره تبتدي قوي. يعني صح. البرازيل ما ابتدى بقوه، البرتغال،
2: اسبانيا
1: للحين ما اظهروا قوتهم.
2: يعني تتفق مع تتفق معنا كابتن صديق
1: الفرنسي
2: كابتن صديق تتفق انه كابتن صديق تتفق انه دائما احنا يمكن المباراه الثانيه هي اللي دائما تكشف كل الامور، يمكن المباراه الاوليه والجوله الاوليه ما تكشف امور الفنيه للمنتخبات الكبيره.
1: ها هذا هو احمد، في بعض المنتخبات يبتدي قوي، بعضهم يتدرج واللي ياخذ البطوله عاده اللي ما يبتدي قوي. يعني الحين الانظار كلها على انجلترا وفرنسا، يعني هم اللي الانظار عليهم، لكن يطلع لك بعدين المنتخب الاسباني او المنتخب البرازيلي او البرتغالي هو اللي فاجئ الناس.
0: خلاص عرفت،
1: وبعدين
0: انا عرفت يروح على البطولة. انا عرفت وين تشجع كابتن صديق. كني عرفت وين تشجع.
1: انا بعلي ما تعرفني
0: كني
1: انا اميل حق الماني.
0: حلو. لا انا توقعت اسبانيا.
1: ايوه والمانيا انا وايد مستانس، اخر بطولتين وايد سيئين
0: فعلا.
1: اول بطوله كاس عالم يعني من 8 سنوات يقدم المنتخب الالماني شوي كوره.
0: زين كابتن صديق، لو قلت لك باكر نهائي كاس العالم، من تشوف المنتخبين اللي يتاهلون لكاس العالم لو بكره الفاينل؟
1: الفاينل فرنسا وانجلترا.
0: فرنسا وانجلترا.
2: شكرا كابتن صديق، وسعداء باتصالك يا كابتن.
0: شكرا لك كابتن. ناخذ اتصال اخر على 174. حياك الله حياك الله، شكرا لك. ناخذ اتصال اخر على 174-55-556. الو مساء الخير.
3: الو مساء النور يا هلا كابتن هاني.
0: حيا الله محمود،
3: مسيكم بالخير يا هلا.
0: مساك الله بالنور. حيا الله محمود،
2: الله يمسك بالنور.
3: الصحة والعافية أول شيء، عساكم على القوة.
0: الله يقويك.
3: وإن شاء الله نشوف مباريات أقوى في قادم الأيام. استمتعنا بكم مباراة، ولكن نتطلع إلى مباريات أكثر.
0: صحيح.
3: أنا برجع أبو علي للاتصال بعمر عن مشروع المنتخبات العربية. إذا بناخذ مثال أقرب من المغرب أبو علي.
0: نعم.
3: اليوم اليابان. اليابان هو أقرب مثال في شرق آسيا، خلنا نقول معانا إحنا في الخليج. اشتغل أبو علي من سنة 2002 يمكن.
0: صحيح.
3: إلى اليوم. إحنا نشوف اليوم مستوى المنتخب الياباني فارق جدا جدا عن آسيا. صح. وكان اللي يفرق في آسيا مو اليابان، كان يفرق بعض الأحيان أستراليا حكم المهاجرين اللي عنده، كان يفرق المنتخب الإيراني
0: الكوري.
3: حكم بعد المهاجرين والمحترفين اللي عنده. بس اليوم المنتخب الياباني يعني أبو علي مو بس على كرة القدم، ترى حتى على كرة اليد، مستوى كرة اليد منتخب اليابان يطلع أنه في هاي السنة يحصل البطولة الآسيوية.
0: نعم.
2: خلاص حط خطة، خلاص عارف في كرة اليد حط خطة، يعني اليابانيين يحطون خطة على 10 سنوات 5 سنوات خلاص.
3: على المدى البعيد احنا كل ما نحط خطة على المدى البعيد في ربعها نكنسلها ونحط خطة ثانية، نكنسل نحط خطة ثانية، هاي ما راح يجيب لنا نتائج مثل المغرب او مثل اليابان او مثل حتى في اسيا مثل كوريا. فاتمنى يعني اتمنى ان اليوم العمل يكون من اليوم لكأس العالم في السعودية بحكم قرب المسافة، تشابه الأجواء،
2: وفي وقت وقت طويل 8 سنوات 10 سنوات ممكن تبني مشروع. صحيح
3: بالضبط. تقدر يعني اللي اليوم 10 سنوات و12 سنة تقدر تبني عليه في هالثمان سنوات يكون عمره 20-22 سنة وتدخل فيه البطولة بحيث يكون عنده خبرة ممكن تقدم فيه أداء. فنتمنى يعني منتخبنا اللي هو البحرين لليوم ما رح لكاس العالم، فنتمنى أن يكون العمل من اليوم إلى 2034 إن شاء الله، و30 بعد قبلها
2: إن شاء الله
3: الخبرة بإذن الله
2: إن شاء الله. شكرا شكرا لك يا محمود، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبات العربية ومنتخبنا أيضا ومنتخبات المنطقة هوني.
3: شكرا لك. الله يعطيك على خير.
2: على خير.
0: إحنا نبغى نروح كاس العالم الجاي محمد.
2: لا قصة،
0: أنت تبغى تروح البرتغال صح؟
2: مو لازم، كان حتى لو ما تأهلنا بنروح أنا وأنت بنغطي هناك.
0: زين اتصال والله
2: باتصال.
0: زين روح لليوتيوب على السريع. بخماس اتش بخماس يقول قواكم الله، شكرا لك
2: يا بخماس. كان حسين بخماس صديقنا.
0: ما اعرف علي درويش يقول ملاحظه تنظيميه

0: مثلا في مباراة انجلترا وكرواتيا لعبوها في دالاس في امريكا، وبنفس المجموعة غانا وبنما لعبوا في تورنتو في كندا، يعني في بلد ثاني. ليش الفرق من نفس المجموعة ما يلعبون بنفس البلد؟ ما اعرف،
1: ما ادري، نسأل اللجنة الفنية،
0: ما اعرف. بس انا احس ان في امور، يعني في تكافؤ فرص في كل يعني اللي بيلعب في
1: كندا،
0: في امريكا، اللي بيلعب في كندا، اللي بيلعب في المكسيك، قد تكون يعني ما ادري، ملاحظات بصراحه ما اعرف. وهي بيتكلم عن تطور فيتنام.
1: هاني في اسيا، فيتنام فيهم قصه، عندهم قصه. تذكر ان كابتن عبد العزيز
0: بحاجي،
1: لا عبده،
0: عبد العزيز عبده،
1: في 2017 مجموعة اللي كان فيها محمد مرهون،
0: نعم،
1: لعبوا في التصفيات، فوصلوا مع فيتنام. فيتنام هم اللي طلعونا في 2017 وراحوا كاس العالم، كنا احنا خلاص قاب قوسين لان
0: الشباب.
1: هذا الفريق الفيتنامي نفسه هو حقق بطولة آسيا للناشئين، جاءت المجموعة لعبت
0: نفسهم درجة.
1: هاني عقب سنتين خلى بطولة آسيا تحت 23 سنة في عمل. واحنا في مشاريع، تقف المشاريع يعني دائما.
0: نروح نفتح ملف مباراة المنتخب البرازيلي، بما أن يعني أبو عمر طرح عدة أسئلة. ليش تم اختيار أنشيلوتي؟ أبو عمر يسأل.
1: وليش اختار كاسيميرو؟
0: طبعا أنشيلوتي يعني اختيار من الاتحاد البرازيلي، يعني طلع هذا الاختيار من ضمن عدة اختيارات.
1: بس أبو عمر يقصد ليش اختار أنشيلوتي؟ هل بحكم انه في اسبانيا وموجودين لاعبين وايد برازيليين في اسبانيا؟
0: لا لا، محمد انشيلوتي مدرب خبير، اتفقنا او اختلفنا على بعض الامور الفنيه، القابه وارقامه وتاريخه يشهد على على على اي منتقد لانشيلوتي، سواء احنا اقتنعنا او ما اقتنعنا.
1: صحيح.
0: انت عندك ارقام وعندك بطولات وعندك القاب، بالسحر بدون سحر انا ما نعرف. انزين بالنسبه لي ان وكان المعسكر البرازيلي في حفله، لا هذه المره محمد انا متابع جيد للمعسكر المنتخب البرازيلي، وحتى انت لو لاحظت محمد قبل مباراه المغرب في اثناء الاحماء في اثناء التدريبات ترى ما في ولا ضحكه في داخل عمليات الاحماء. انا لاحظت هذه الملاحظه وانا متاكد منها ومسؤول عنها، ما في ولا حتى مو مزحة، ما في ابتسامة داخل فموضوع ان المنتخب البرازيلي رايح حفلة او رايح يعني المعسكر غير منضبط، هذه لا، هذه انا ما احسها يعني.
1: لا لا يعني هذه ما هذه بعد حتى ما شاهدناها في وسائل التواصل، ما شاهدناها في التلفزيون، ما شاهدنا هالامور.
0: بالنسبة لاختيارات انشيلوتي،
1: كاسيميرو، نيمار،
0: باكيتا، نيمار موضوع يعني نستثني من الكلام لأنه يحتاج وقت محمد. أنا أشوف أن نيمار أنشيلوتي تعرض لضغوط، ضغوط إعلامية، ضغوط من قبل مسؤولين الاتحاد البرازيلي، ضغوط جماهيرية. وعشان أكون صريح إياك محمد، نيمار في 70% من جاهزيته البدنية أفضل من كل لاعبين المنتخب البرازيلي، هذه ما أعتقد أحد يختلف عليها. كاسيميرو، انت في كاس العالم تحتاج لاعب خبرة، ولو ان المظهر اللي ظهر عليه كاسيميرو في الشوط الاول وكأنه مباراة اعتزاله. اعيد وكرر في هذا الكلمة، مظهر ما يخلي حتى انشيلوتي اليوم يختار للمباراة. ما اعتقد يتم اختيار
1: كلاعب اساسي،
0: كاسيميرو لاعب اساسي، فابينو كان افضل منه في الشوط الثاني.
1: صحيح.
0: بمراحل.
1: صحيح.
0: بالنسبة لباكيتا أنا ما أعرف يعني، لأن باكيتا في خيارات أنشيلوتي قبل كأس العالم، أقصد في المراحل اللي سبقت كأس العالم، والمرحلة اللي قبل مباشرة قبل كأس العالم، لا ما كان يتم اختيار باكيتا. ما أعرف من أي ناحية، من وين جت فكرة باكيتا،
1: إنك من وين جت فكرة باكيتا، ومن وين ما تستدعي جواب بيدرو؟
0: جواب بيدرو خيار هجومي، باكيتا في خط الوسط. لكن
1: هل جواب بيدرو ما يستحق انه يكافئ على الموسم اللي قدمه؟
0: لا، عندك خيارات هجوميه بكثره، وجواب بيدرو يشبه الى حد كبير كونيا في التوظيف، لانه ولا هو 9 ولا هو 10 ولا هو 9.
1: اندريك ما كان يستحق يلعب دقائق؟

0: هاي الكل في البرازيل الحين قاعد يتكلم عن هذا
1: ما كان يستحق
0: نجوم يعني. سابقين اعلام جمهور الكل يطالب باندريك
1: يعني على الاقل دخله في اجواء المباراه يعني اليوم وخاصه شافوا لما المغرب دخل لاعب 18 سنه ويتجول
0: ما له علاقه
1: لا لا محمد انت لا بالعمر انا اقصد هون يعني مو معقوله اليوم العمر ما يعني مالي انا مالي خص بالعمر ما دام انا اقدر اعطي الولد راح فرنسا راح ليون قدم مستوى يشفع له تم اختياره اليوم ما تعطيه دقائق لعب وانت تقول اليوم الحين قاعد الاعلام البرازيلي قاعد يضغط ويطلب
0: ان اللاعب في ضغوط كبيره على انشيلوتي انه يلعب اندريك انت عندك ثلاث مهاجمين كل مهاجم يختلف في الخصائص عن الاخر ايغور تياغو مهاجم صريح مهاجم قوي مهاجم يشغل المدافعين بتحركاته العميقه عندك كونيا مهاجم وهمي فولس ناين يتحرك في المساحات يتحرك في في في في, في اماكن منخفضه متاخره من الملعب وعندك اندريك اللاعب اللي تقدر تقول عنه انه شامل يعني هم يقدر يلعب جناح يمين هم يقدر يلعب مهاجم صريح هم مهاجم متحرك فانت متى ما اقتضت الحاجه لانشيلوتي انه يلعب اندريك راح يلعبه اكيد وانا الليله متاكد ان اندريك راح يلعب في المباراه مو اساسي قد يكون مو اساسي بديل بالنسبه لباكيتا محمد ما في لاعب وسط في البرازيل يملك على الاقل اللاعبين اللي احنا نشوفهم اسبوعيا عنده امكانيات باكيتا صح ما في لاعبين مثل باكيتا اللي هو اللاعب اللي يقدر يتحكم في خط الوسط ويقدر يقوم بالدورين الدفاعي والهجومي هذا بالنسبه لابو عمر بالنسبه لمباراه اليوم محمد انت قول عشان انا اخذ نفس لانه واجد اتكلم
1: لا مباراه اليوم اعتقد ان على المنتخب البرازيلي الافضليه لا باكيتا لازم يطلع او يدخل بافضل تشكيله
0: انشيلوتي
1: الخيارات لازم تكون صحيحه يعني ما في وقت انك انت تدخل بخيار تعدل فيه في الشوط الثاني هوني
0: طبعا هذا وياك
1: فيه. يعني لازم تكون الخيارات صحيحه ودقيقه من الشوط الاول يعني اللي تألق في المباراة السابقة هو اللي راح يبقى اللي ما قدم بشكل جيد لا ما يبدأ لأنه ما في وقت لأن أنت أصلا حتى بتصير عليك ضغوط
0: أول شيء محمد المهم بالنسبة للبرازيل اليوم أنها تفوز الأهم أنها تفوز لكن مهم أنها تظهر بمظهر مميز
1: وتمسح المظهر اللي ظهر فيه في المباراة
0: يعني اطمن فيه جمهور المنتخب البرازيلي بغض النظر عن هايتي يعني
1: وانا
0: المانيا ما رحمت كراسا
1: ايه ما رحمت كراسا
0: وظهرت بمظهر محترم واحترمت
1: وحتى كندا ما رحمت ما في يعني
0: على مستوى التغييرات اللي شبه متاكدين منه بحسب وسائل الاعلام البرازيليه ان دانيلو راح يبدا اساسي مكان إيبانيز اللي كنا احنا طالبنا فيه كظهير أيمن فدانيلو راح يلعب فابينو راح يلعب محل كاسيميرو الهجوم الخيارات الهجومية مثل ما قلنا محمد أما أندريك أو إيغور تياغو أو كونيا
1: بس أنت متأكد أن أندريك راح ياخذ فرصة اليوم
0: قلنا كونيا إيغور تياغو وأندريك انزل هذا واحد منهم راح يلعب يبقى عندك باكيتا ورافينيا وفيني من يلعب وين محمد رافينيا وين بيلعب لان احنا شاهدناه في باقي حارس يلعب المباراه الاولى مجازا طبعا فانت انا اتمنى ان انشيلوتي ما يكون متردد وتايه في في في في في التوظيف وفي الاختيار اتمنى يكون واضح وثابت وكل واحد عارف دوره ومكانه
1: وحاسم
0: وكل واحد عارف دوره ومكانه في الفريق لان تحرك رافينيا العشوائي في المباراه الاولى يعطيك ايحاء بان انشيلوتي مو عارف افضل توظيف لرافينيا
1: بعض الاحيان هوني بعد ما بقول منتخب مغربي ضعيف لكن ما ادري هي كانت مباراه اولى مفاجاه المنتخب المغربي فاجئ ما فاجئ لان المنتخب المغربي معروف المنتخب البرازيلي ما كان في يومه خيارات انشيلوتي كانت غير جيده خاصه في منتصف الملعب لانه هو خسر معركه النصف الشوط الاول
0: وانا اتوقع بعد محمد المنتخب البرازيلي ما كان ينتظر منتخب مغربي قوي بهذه الطريقه
1: يعني هو كان في احترام وكان في حذر
0: في
1: وكان في كل شيء
0: لكن مو بالشكل اللي هم تصوروه
1: لا انك تدخل وما يعني تلعب بهالاريحيه.
0: المنتخب الانجليزي كان رايح يلعب ضد كرواتيا وهو عارف كرواتيا عارف مدى قدرات كرواتيا في ارض الملعب، على هذا الاساس دخل المباراه بقوه من

0: البداية بدون تراخي، بدون بطء. فالمنتخب البرازيلي اليوم مطالب بأن يظهر بوجه يعني
1: ممكن
0: بشكل أفضل من مراحل من المباراة الأولى.
1: الوقت يعني نروح مباراة المغرب هاني واسكتلندا، مواجهة أعتقد متوازنة في هذه المجموعة، والمنتخب المغربي يحاول يوصل ل يعني فوز آخر يخليه على اعتاب الدور 32. احنا نعرف تنظيم دفاعي جيد وسط مهيمن المغربي، يعني بوجود هذا الولد الشاب بعدي بعدي بعدي
0: بعدي
1: ايوب.
0: احنا من كثر محمد ما بعدي خطف الانظار في المباراه الاولى، ترى في لاعبين كانوا ثقال في في في, في الملعب،
1: عز الدين وناحي صبيري خروصي ما كانوا متالقين بالضبط. بس الولد كان متالق يعني
0: بالضبط. فانت في كره القدم مستحيل لحد يقنعني ان كره القدم في لاعب واحد يقدر
1: لا
0: سوبرمان، مستحيل لان هذه مو تنس
1: مستحيل.
0: لكن الـ الـ الـ الـ المستوى المبهر خلانا ننسى ترى مثل ما قلت انت صيباري أوناحي
1: حكيمي
0: مزروي اللي يلعب عكس قدمه محمد على الجهة
1: اليسار، حتى طلع كلام يعني ظهيرنا الفرنسي
0: إفرا
1: قال مو معقوله يعني ما يصير يقول مزراوي يلعب هذا الشكل وما يقدم مع مانشستر ولا ربع هذا المستوى، قال ما يصير يعني لازم تكلمونه يطلع
0: لكن
1: يطلع هذا
0: من نيمار.
1: لا نيمار برا جمهور ما موجود
0: على الدكة يعني هو بال شو اسمه انزين ما ابغى اخرب.
1: فمنتخب المغرب راح يواجه هون منتخب اسكتلندي قوي بدنيا،
0: منتخب اسكتلندي تابع المنتخب المغربي ودرس المنتخب المغربي، هذا الفرق محمد بين المباراة الأولى والمباراة الثانية. فأنا يعني مثل ما يقولون إخواننا العرب من شمال أفريقيا حذاري من هذا.
1: حذاري المباراة. لا هاني راح اليوم أيوب اللي سواه أمام منتخب البرازيل لا الاسكتلندي شافوه ما راح ما راح يكون في نزهة يعني.
0: أنت عارف دلين الاسكتلنديين محمد فريق بدني فريق بدني، الصراعات الفردية
1: التحامات
0: الكرات الخمسين خمسين مجين تعرف محمد في استون فيلا في وصف يعني ما يصير أقوله في الـ بعدين بقوله، لكن يركض ويلهث في أرض الملعب 90 دقيقة ما يوقف محمد في كل مكان.
1: شوف هاني هاي ممكن
0: مزعج هذا اللاعب،
1: ممكن تقضي عليهم وعنده القدرة المنتخب المغربي، لأن أسلوب المنتخب المغربي ما يسمح أن الاسكتلنديين يلتحمون معهم، هو الكرة هي اللي تجري
0: صحيح،
1: مو اللاعب يجري بالكرة، فأنت كل ما خليت الكرة تجري من غير ما تركض معاها انت لا لكن كل ما احتفظت بالكره لا هذا اللي يبحث عنه
0: صحيح.
1: وايضا على المنتخب المغربي يبتعد عن عمل الاخطاء في مناطق، لان الكرات الثابته هي راح تكون حاسمه، ركلات ركنيه هذه الاسكتلندي راح يستخدمونها الكرات
0: صحيح.
1: الهوائيه هنا
0: صحيح. ومكتومني محمد صديقك
1: مكتومني
0: لاعب صار 10 اكثر من انه يعني زمان مثل زمان في مانشستر يونايتد.
1: المنتخب المغربي عندهم هاني انا اشوف بط في الاسمر، لاعب المدافع الاسمر
0: ديوب.
1: فاتمنى ان ما عندهم لاعبين اسرع، لان في نوع ما بطء، بس هم المنتخب المغربي البطء ما حاله البطء ما تبين وما تنشاف لما الفريق يكون مع بعض
0: صح.
1: لكن اذا الفريق انفتح وصار لاعب لا هني تبين نقاط الضعف.
0: لا انا اتوقع مباراه رفيعه المستوى محمد اليوم بين اسكتلند والمنتخب المغربي، والحلو في الموضوع محمد ان هي هذه المباراه اللي راح توصلنا لمباراه البرازيل، يعني مثل ما قال طه 3.5 المباراه، وانت زمان في كره القدم يعني الى قبل شهر كره القدم 90 دقيقه
1: صحيح،
0: الحين لا انت قاعد تتكلم عن 100 دقيقه واكثر من 100 وقت مستقطع واعلانات وشرب ماي واصابات، فانت بتروح 100 دقيقه و49 نختم ان شاء الله انزين. فايش كنا قاعدين نقول اي، فهذه المباراه يعني مباراه رفيعه المستوى، اتوقعها ساعه واحده، والحلو ان هي بتوصلنا لمباراه البرازيل وبعدين عاد
1: تربطك بمباراه البرازيل بعدين انت قدرتك على
0: بعدين عاد تركيا وباراغواي هذه عندك محمد عبد هاي انت تابعها
1: باشر بس المنتخب التركي هاني يعني اعتقد لازم

0: انفسوا هذه المباراة.
1: فرصة أخيرة محمد.
0: فرصة أخيرة.
1: فرصة أخيرة لل.
0: لأن إحنا ما توقعنا إن إحنا ما توقعنا إن المنتخب التركي راح يخسر مباراة أمام أستراليا. وهو بعدين ارتكب خطأ. أعتقد إن المنتخب التركي والإعلام التركي استهان بالمنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي دخل بشكل قوي أمامه.
1: قد يكون محمد، لكن إحنا أحيانا الأسماء في كرة القدم نرجع لنفس الأسطوانة محمد، الأسماء بدون منظومة جماعية ما توديك بعيد. يعني يلماز، يعني يلدز، أردا جولر، في لاعبين مميزين جدا في المنتخب،
0: تشالهانوغلو،
1: ففي لاعبين مميزين، كاديوغلو ظهير
0: مميز،
1: ظهير برايتون،
0: مميزين هاني. لكن ما أعرف بعض الأحيان أنا تعرف، متعرف المدرب لما يكون عنده مجموعة مميزة مو قادر يتعامل معاها.
1: احنا ما يعني ما نلوم ولا ننتقد مونتيلا محمد،
0: لا ما تك انا
1: لكن ما اعرف الفرديه طاغيه ايا كان المدرب.
0: ما تلوم مونتيلا، تلوم من
1: لا هذه الصفه محمد موجوده في المنتخب التركي من زمان، ترى من زمان في المنتخب التركي العناصر مميزه، ولكن كمجموعه ما اعرف فيهم مشكله، ما يعني ما أعرف وين المشكلة بالضبط في المنتخب التركي. ما أعرف محمد المشكلة بالضبط في المنتخب التركي.
0: بس المنتخب لا زين، العملية العناصر موجودة لكن الأداء غير جيد.
1: ال...
0: ال... ال... ال... الفريق ما يظهر بصورة جيدة. ودوري تركي قوي. صحيح. ودوري مصروف عليه يعني بشكل، ولاعبينهم يعني قاعدين ينشطون ومؤثرين في كرة في أوروبا وفي الدوريات الأوروبية. بالضبط. لكن إنك تظهر بهذا الشكل، يفوز عليك منتخب استراليا ما عندهم كره قدم تقريبا.
1: استراليا اليوم بنشوفها ضد المنتخب الامريكي، بنستغرب شلون فازت على تركيا،
0: بنستغرب شلون.
1: شكرا حمد، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا هاني.
1: متابعين اختم حمد،
0: نشكركم
1: اعزائنا. سولفت اكثر منك انا.
0: نشكركم اعزائنا المستمعين، كنا معكم من خلال هذا البث الحي والمباشر عبر اثير اذاعه البحرين وتلفزيون البحرين، القناه الرياضيه وقناه البرنامج العام والقناه الرئيسيه. الشكر موصول لفريق عمل تلفزيون البحرين وقسم العمليات وكل فريق العمل المتواجد حاليا في الكنترول، والى مخرج تلفزيون البحرين حسن السماهيجي، والى

0: عالم 2026 على بحرين FM. أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.
1: مونديال FM برعاية عقارات السيف.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وفكار
2: بحرين اف ام.
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أهدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: شو.
1: نسترجع الوقت الجميل، الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

عن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين أف أم. بحرين أف أم على هواك.

عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12,000 قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: احسنتوا احسنتوا.
1: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
2: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.